0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: رحمن وانت رحيم وانت الله بإسم فرم فشاغ النمي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

السلام عليكم نو ده هيك ميجا هرتز تي في اف ام كي هون تيري نوارا اوفا ويري واغوت كول كان يدم لافا فيتا مي ريغ مي شو يا اكي غا مي بدل كوري سما لافا فيتا مي سيلسلا جي شو تا كوري مي جين داري كوم مي انغارا دو هيك ري اغدي فنرا نو غدي تيري ها تن شو غا باور وان بين وا فراتا كان اي فرصت مي هان فيش كي ميوني هول والي فا نو غدي تيري ها همي شو كوري دا ايرو غا شو غا باور وان بين وا فراتا كون مسج كورا مون جين داني بي اس ام اي ا مي دوري كو دي اف ام 90 می پیج امید کرا می رے گے می شو گس کینا فراتا کا واہ کا دا کالے وی می لوا فیتا شو گا می ہمنے گیم تا کولیلما علی بے نے کما فشانی ہی گیم ریتی لوے کون می فشانی علی رمیز کے ہی گیم ریتی لوے کون

0: نوديها 2 ميجا هرتز تيفي اف ام.
1: تيفي اف ام تيفي نايكو نوديها 2 ميجا هرتز
2: علي نور

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.